أن شعير لشمخا يدعي إسرائيل هني منيم لخا دوناي هصدقا بلان وبوشت هبانيم عمود كغبر بهيت قبر על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

فانا ويكرم ناي اغناي راح يحلل يرس الطاي ورم حس لا لا فيم صورنا فيش حتى ونقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم عنك لك يا مدى ابراهيم رحيما رحم عنك لك يا مدى اسحاق عقيدا رحم عنك لك يا مدى يعقوب شليما رحم عنك لك يا مهد موشى نبيا رحم عنك لك يا مدى هارون كهنا رحم عنك لك يا مدى يوسف صديقا رحم عنك لك يا مهد داود ملكا مشيحا رحم عنك لك يا مهد فينحاس قنا رحم عنك لك صلو تهدي شلومو ملكا رحم

أنا وإكرام أدماي أدماي إرحي حلوم إرحبا يرحب حسنا حسنا لفين فهو نفذ حبت ونبقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين سعكن بفين حتان اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دال أنا كل حسون في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين درخي خرحوا وحنون ما بتشوال من لفاني خامونة خاهو دعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ويتنهير بحسدود الابو لو تعمو معذير ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم مش نحالة بوشعيم مخيراتم لهم قومين ايه هوريتان ولو دوت روش عسرين زخولا

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه الحقاي ولا الحسد يا ميد بس الحسد على فين ونصعونا فيش نحط آوي نقتين السلحت لها ونينو الحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين وعلتا سيمان وكلام ببوتوخي حانغ ديخا يشتخ لحق المسار دلوت معسم بشوريخا هورينو بزعكينو لاخ بتشين شموت أهولتان بخونا أمتان حتان تعودة التير تبو أجان هالسهر يا هداية إسرائيل أشري دعوخا كي تشيب لي صارون يخدم أسير يا تقوى ربنو של العلام اتودع على بيروت كلوت وحمورات يصري علي لوت برش عليه طوليل يبي وعينا إلى حتو يؤتون شارب

غير اللي ما لهم ريم بحريس يقول لهم يا مريم أدوناي قال لي ما لهم ريم يقول لي سيقول لهم يا مريم هموني ما لهم ريم في إسرائيل بصراتهم وقالوا تمعوني ويا أمريم

وإكرام. أدوناي الرحوم الحنون إرخ أباي ويرحسد وإميت بس الحسد لألفين نونسي عونا في جهة تأوين الكيس رحتنا ونرحسد.

مسيك من شيول لحي على مرحمين بيشوت بيشوت مكاشت ممك كي ربي مرحمي معماخ حيم طويم شالو ممك كي مكو رحمي معماخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتنو السر ممنو بطنو بتخلا من خبيل صغير بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورابوش بيوزام ومشحيت وقف من ستان ويسرار وحلايم رعيم وإنسان